وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. Mari sama-sama kita berniat di dalam berzikir. Allahumma inni nawaitu dzikra لسبعين ألفا فداء من النار وذخرا لي لله تعالى. Di dalam hati ya Tuhanku, bahwa sengaja aku berzikir 70,000 untuk tebusan dari api neraka dan simpanan bagiku karena Allah Ta'ala. Abdul

Salatul Jumu'ah wal Jama'ah, salat Jumat dan berjamaah. Fardhu ain. Wallahu a'lam bissawab. Minta rela, minta ridha, minta halalul ampun maaf dunia akhirat. Insyaallah kita mulai zikir malam Kamis yang akan datang. Bawai keluarga kita, bawai anak-anak kita, bini kita, bawai ke sini untuk sama-sama berzikir kita. Dan apa namanya, kalau perlu kawanan kita bawai ke sini, kita mengajak untuk sama-sama berzikir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anu kita tadi mempermudah, anu mempercepat, mempercepat supaya cepat. Misalkan orangnya di sini 200 berarti bom, munya 400 berarti berdua dan seterusnya. Munya 600 berarti 600 orang itu kumpul berarti bertiga. Karena dibagi itu munya 200 tuh 200 orangnya 70.000 berarti 350 kali kita berzikir. Nah itu. Jadi memudahkan itu namanya. Kayak tadi kan 150. Coba kita mulai malam Kamis yang akan datang. Minta rela, minta ridha, minta halal ampun maaf dunia. Abdullah zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل الثواب ما قرأنا من القرآن العظيم ومصبنا سبحان الله بحمده وما هللنا من لا إله إلا الله. اللهم صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونودي إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي وإخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ولهم أجمعين ولدينا ولدكم أمتنا وأمواتكم كل المسلمين أجمعين وخصوصا إلى روح محمد بن سيفن ثم إلى روح حجها أمينسة بنت هاج ثم إلى روح حجي شفيئي بنت هاج مدرسة ثم إلى روح حجي مهران بن ترسي ثم إلى روح حجها رياتي بنت دلراجي ثم إلى روح ستي فاطمة بنت هاج مهران ثم إلى روح حجي أرميني بن بنت هاج صهيم ثم إلى روح حجي فجري بن مالي ثم إلى روح حجها مهزونة بنت هاج أبي مطالب ثم إلى روح سحاح بنت مغني ثم إلى روح مسلون بنت بدر ثم إلى روح حجي أرديمسه بن دوغان ثم إلى روح مرشد بن حسين ثم إلى روح متيارة بنت فجري ثم إلى روح يولي من هتاورك بن هتاورك ثم إلى روح حجة عيسى بن هجي محمد ثم إلى روح سيتي فاطمة بنت هجي حتى ثم إلى روح أحمد رضوان بن هجي حتى ثم إلى روح مجي طمو بن أرجو ويريو ثم إلى روح توميم بنتي وانسو تنبون ثم إلى روح مردي بن إحق ثم إلى حجي محمد حتى بن هجي رشيد ثم إلى روح سعرف الله بن هجي محمد حتى ثم إلى روح أحمد ريادي بن أحمد طلحة ثم إلى روح حجي أحمد بن هجي عبد القادر ثم إلى روح حجي أربية بنتي هجي طائب ثم إلى روح ملي بسبيت ساري بنتي هجي الشرقي والدينا والدكم أمواتنا وأمواتكم من المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأبهم.

وجعلنا الجنة منازل ومساكن برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.